هالتورا ويدبر أذناي الموشي اللي مور دبر الأهرون بالبناف لمور كوتي باريخوث بني إسرائيل

يعيدوا عليهم فتعس لخاشم كهيوم هزه وهيام بقعت لفنهم ويعبروا بتوخ هيام بيبشا

هم اللي خم رمام لبدوم آس هم شباح وهم فؤار وهم تنسيم يموت علم إلهي علم برحمك ربي برحم علينا أدون عزينو تسور مسقبينو مغين يشعينو مسقب بعدينو البروخ جدول دعا يخينو فعال زهوري حما طوب يتر كبود لشمو ميروت نتان سبيفوت عزو بالنو

بابور شبخه هجدون وبابور وتين وشباط يحوخ وتلمد محق يا حييم لا صوت رتوني خامل باب شلم كنت حنين وابين وابها رحمن هم رحيم رحيمنا علينا تين بربين وبنا لهبين لهسكيل لشموع للمود وللمد لشمور

ليم لشمخا هجدون عن صفات هيام يا أحد كلام هدو ويمليخ ويامروا أدوناي يملوخ لعلام بعيد ونمار قوالين وأدوناي صفات شمو قدوش إسرائيل بروخ أتاه الشم قال إسرائيل